0: magazine Tumulte sur Radio PFM, libre, sans pub. 99.9. اخذ لياليني مرضى انت تجلي نور السكنة كيت الريج ميل سواي كبراتني ميا
1: الوقت ناتني فقا هولت بغزانة السكلة وقت ما اريد توجه انا هيد غاغا نقدا يتمع